Riviera, She Doesn't Mind, che veia, bzu, il setta. Bonjour, Mira, Jamie Awek, al, dalò, donna genera, torna, miak, salashra, nispera li, sissa, kel, kom, il bizu, tal, giurnata, tajba, om, t, mux, xazin, jen, jgħat, jgħat, all right, l-lum, jgħat, nħos, energetik, għal, kom, għal, kem, għadu, kom, jen, jgħat, xil, nor, odda, xej, mux, xazin. Bonjour, Mira, skużawni, jgħak, forsi, wis, energi, jgħal, dalò, du, ma, importax, ħani, prova, nara, xnamel, sabiex, بشي موت يوي هورن ايام للكم وكل شولي هي فلاخر من الاخر اللو موا الاخر بروغرام تياي لسا وكل طيب نسميه كيف مجمع دي هلنا تجد الريتورنا الشو تياي الميوزيكل تياي نعم نوتي من لوك دا بيك جيس يبك سرنكون ايا دقشين امك حنبرو نكلمكم شورتا واحدة بشي موت يرنشيلنا قلنا نرجع الريتورنا بات ورا ما ندو مشتا جيفيري مش حنتلاق always ما نفسش حاجه اللي حتى غدو بيجر بيها يا ولا دوك اللي انت سمع خالص بيرو طيب نيد لكم الرجبري الريليفانت تاعك في تخصكم دون البيتش تاع الشغل اللي على السايفا سير كون الاخر شو تي اي اللوم او انا خش بيش ارتاج في نمسي اخر راديو مثلا ما نكونش مثلا ما نكونش او اي ما زوما الاخر شو لسا انقاودو انكم لو بكتار على الزبون جو كبيره سابرينا كاربنتر فوق بي بونجو

0: Hey breakfast, bonjour, اسمع الجبين هذا المساج البراهي الرلاتات مال نتلا فايتز اسمع هذا شيء او ياك ما تعرف شنين نتلا فايتز هي المعرضة اللي كل خاتي يتلف لفاريت اهنك سمعيني هادنا في اتشار خفنا نسموها مفاتي بونجو كبيرة دلودو للربيكا اللي بدت لنا اك
1: بونجو جيمي
0: بونجو هي
1: ينا كاس اوي ذا نتلا فايتز عندك
0: قلت بي
1: اشكو خاتش اللي تجي في دي يعني نتلفا ياك يكون اتم ياك ما عميش تقل خمس نوتي في اللودون في التش على فارتي اي ما نكونش ين
0: عندك رجون هي نفنك
1: لا روح دانا كيها جرات اللي كنت ادا مورت نوم و ومبات شسمو
0: شسمو اي دينا شسمو خي
1: مورت نفتح الكاروتسا تاخت البيبا قولت الكاروتسا كنت أدنى نغسل لفاريت نغسل لفاريت من
0: البخار سوا
1: وبدأت نفتش شفتها وما نستعش نسيبها عملت سيئة نفتش وانا كنت شمبلت اللهم يترخوا باش نسجيب لشفتها الاسبركية عش ما نستعش نسيبها وذاك زمينة من مسيري كنو قادين هو وخلي دي او تش ستعش نجيب للاسبركي
0: ترجع
1: اوه صمى long story short شوي مثلا سيبهم
0: هيا
1: وانا اللي داشي داشي انا البق وانا سيبهم مضم في الطبة الجافتة
0: اوه دي
1: ما لانا عملت سيا انفتش اندرونا قطل ما كوشي لك ما
0: قلتش دي جي الاجرات لي وندخل نفتش على الدار وندوم نقلب وندور ما كل يمكن وتكون في البيت على الكاروتسا في البيت على الكاروتسا نكون ليش تنجيب شي حاجه نعلي انت ما تقولش بالكاروتسا بقولك إيه ما تجري نفهم قفنا ربيكا ويا كنت بكور عندك نتلا فايتس من برا يبعت لنا 9900897 كم انا تراسكوراتي فيرا اوليفيو رودريغو دروب ديد فوق باي بونجون كومبلو

طيب بوس لاند ريز سمر تايم سادنس على دالودو كيف تنصبوا في تشين الصيف مك يبدا يدخل ذا شيء سمر تايم سادنس بونجو كبيره امبارفتت قبل ويكند وكل مك ما يجز ذا سادنس مك نكون ذا شيء اكثر كونتنتي ام فات دالودو كنا نعملوا التست اش الجماعه تيدو ليش ني التست اش الجماعه التست اش الجماعه هي بازيكامنت موت امبارا تا كيف تمر ذا شيء كونترا normal o contra la routine ta soltu che nanies le per esempio con del traffico e gli batona ed una sma e dura ahna tanna besek o morna nomo per esempio che na rajal alena o ana dnilo ta fish testa age il gym con un esempio bes il gym o nei dura le stesse sta age il gym ricevena dal messaggio ftitilo menant and marie altliek bonjour

Teddy Swims Lose Control, كيف سردو او الدساب حاليسا بونجو كبيرة الجيمة في الوضو اتناملو تستا عاش الجيمة في الفات اباتول 9-9-3-0-8-9-7 شتستا تعمل شتستا دفرانكا اللوم وكيف تستا تمر كونترا الكورنت وكونترا الروتيناتيك وتايدنا شتايدنا هنيدو لك تستا عاليش الجيمة في تتسيات البوت من الويكند باليسا نقوم بالبلاخر سياتنا في المكين الدالودو جيمة

التي هو الكيك مجنت البحر كيك باي دي اوشن ساتي هنسي ايفو انا دي سبن بي شو مضمانير دا ابرن الجوه دانو يكاو فرسي شهاد تكليان دول بردي اللوم ابا دولي فو الواتساب 99-000-897 هل يحنا اوبيامنت نكونو نستاو ناوغورالك على جمع في لودو ام سنوكرا دا نكوبلو بترو باكلي تهورنا في تتلوغرا على الفينو مستار سيغالا اوني سويت لابن فو بي بونجور

ومن ياف كم كنا منيس لزفنو على يدن الدسكا متكين جوا بايزنا بيتبول من كم ما كاشا لكنا تمبر فو انا تي سبن بي فوست الهفنا اهرين ليان دو بيتبول اوفيامن كل تالجين وكم

0: with Ryan and Gail on Bay.
1: تابوت مين اللي صوريت؟
2: ينعم اتن هوس
1: اتا وهفنا اسا اتا وهفنا هفنا هفنا
2: بروست بروست لحوة
1: بروست انا راجوش قلت انه
2: ما نساش ما نساش نحار ياسيناش ما خلينيش جيل
1: ملا جو قلت لنا نحسب مزويت تالفول ما نعرفش شنو ما لا ميش
2: اوكي
1: جراتسي شورتا جو بروست
2: بروست شو جراتسي جراتسي هافنا ينا على ينا تنوت نحسب فوقا لو النت كنت كونفنت ليا بيانو ميش بيانو سوا
1: فيرونيكا قلت لنا سيدر لا ميش سيدر
2: سيدر ما
1: نعرفش
2: ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش شو تتبيع انترسانتي ما
1: قالنا بزلي
2: بزلي ايه اورايت
1: بدا يكون سيه لنقص لنقص بزلو
2: ينا سوالك فولو كول لنقص
1: مالك تنك يو شورتا
2: غراتس هفنا
1: ملب ايا الين مهنار نقرتا الين اتا اتا مندي اتا
2: بروست بروست لهوة
1: ساندرا اتا تاو كول بروست نمس بتيا تياك اليس انتا ديس
2: ايفا لقد نبريب اشتئن هالي سكت تيلي تيتي ملا بروست بروست
1: جاستين وكل أتاتا
2: أرى ينا لو لاتكم كونفنت لكن بيانو ما نحسب السنة في شنيت بجيب أما من السنة إيتا لسا ينا لنايد نو بيشين اتفال هنس دي أيون بات
1: تالأخر تالأخر تبوت مملي سوريت 99000897
2: أو راح تحرو أو نك
3: Malta's number one hit music station.
4: Number one hit music station.
3: Yeah, number one.
5: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK honours degree in business management, computer science or cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
6: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
7: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
6: And you blame?
7: Excuse me?
6: Who do you blame for all this?
7: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
6: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security System.
8: Alberta. Prevent. Protect.
9: At the Human Rights Directorate, we know that pride looks different on everyone. Live it your way.
10: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR Darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
11: Framed for murder. Hunted by ruthless enemies. One man is about to fight back.
12: He's trapped.
13: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
11: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
14: Tell me what you want. Vengeance.
15: Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Update ta' traffiku wkoll il-peak ta' traffiku għand sil-ħamsa u nofs u 8 minuti dawar nofsinhar. In-naħda fuq qed jiżdiedlu sew it-traffiku milli qed naraf titżajr aħmar triq Burmarrat u anka speċjalment Kennedy Grove f'direzzjoni Sejlejn għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas triq il-Mosta direzzjoni Sejlejn naħa tal-Imsellit, kif ukoll tajb li nsemmi triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll għal San Ġiljan. San Ġiljan imweħħel ukoll qed jimmarka kollu aħmar kif taqbeż il-Balluta triq George Borch Livier triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, jidher li triq reġjonali ħafna ħjar minn sejlu miexi sew, il-Marsam Rum bypass hemm xi biċċiet għadhom ħomor, speċjalment li naħa tal-Marsa għal-Aldo Moro u triq Diġembru 13, u milli qed nara se jiżdied sew in-naħa ta' Żabbar Road, kemm għal ħaż-Żabbar kif ukoll għal Fgura.
15: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.